اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: ديفي اف ام ديفي هناك.
1: نوديها اكم ميجا هرتز ديفي اف ام.
2: لا يكفه لا يكفه.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

0: ميهم قيام الدوس دوكروه.
1: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية.
0: فه ثمود باغا ميهم دناشه فه بيروري غدفدا أدون إورين هلاكو كروه.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

السلام عليكم. نو دي هيك ميجا هرتز دي اف ام كي هون تيري نوارو فا فيري ماغوت كول كان يدم لا وفيتا ميريك شو يا هيك كمي بدل كول دي سما لا وفيتا ميريك مي شو كا بافير ما بينو ما فراتكم مسج كورمون گنداني بي اس ام اي ام دوريكو دي اف ام 91 مي بيجا مسج كورمون گنداني ميريك مي شو نو گت تيري ها همي كوري داني اهما شو كا بافير مگ فرصت مي هار مرتي هول والا ف شو فشاني ميريو سما هيگام ريتي لاويكم

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.